قرام جكبري مرمر شينكين في دلي وقت ناران ام بس دكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبي كبري سادة بشيرين از گرتي روناهي و آزادية من تورا بل في روية من بر بطابة صبي از ابمون از گرتي جبر روناهي و آزادية من از آرامات دايقامة از حسين سر فرازم جبو بيرانينا شهيد

خايف يظرروا الوضع مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتمل الدنيا لقيت شامي مشوري الرحمة خذي الجيري لسماي لنقيتي فناني جاري أخو قريدة لقايدة يقول زير أفكت ناتك كيف سيد جرقية تراب بسمي يمي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل لك بوش بي فايدة تراب ميل دست افدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا قاسي كروني ليش اكوني مالا بابتايا بكن كيف حنك زو خال دنيا لك كيف اخويا امري مسد يكسال بچن تيلس بيلي چنام فايدا من ديرس يقول لا دوزي واخ بكم دمرب جبوها انا سيئ

العالم خراب. عيد البراء قامت مثال وين زكاد الهجار دش خواندني كرم بطل ويران ازم مالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران ازم مالم خراب.

از معلم خراب عيد البرا گردن لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب عيد البرا گردن زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب عيد البرا قامت مثال وينازك دل هجار دش خواندن كرم بطل ويران از معلم خراب عيد البرا وعيد البرا فرياد جي دست كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب.

0: الجوري خوستا كوايا قريب يعني وقتها. اوه الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوة براستية قريب هقر بخواز نكارن بري باجير بدنا ازمانا وياش داخل حفتة بقي ارقي تفعب كر لا ما يا ابو فعم نكر ابنا تخازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميري بطفينا حتى ازفي كريم فعب كرم بدك از قربانة تمام.
1: دل يك بعشق يكبت عاشقا يك يار بس قبلة دي يكبت قلوبا دل برك دل دار بس من دبن دا زلفك دل دا بدست پير عشق لو د عشقي دا خوبست احرام يك زنار بس طرح و طرز بون زنار و چليپا يك بيك لوم زنار و چليپا يك تنه يك جار بس هنجنك ديري وتن قستا كنشتي هندكن نيجوانم نيجوانم من دري خمار بس گرچتن رقص و سماي هر سحر صد نيشكر من دبزما سرشرينان او شرين رفتار بس وهچوالا جوهرن هاتن لباس جسم جان من جوان حوري سرشتان او پري رخصار بس حوج سحر سامري نينن قزلفا رش بكت چشم بندا دل ربايان كاغولا عيار بس بلبلان صد گلد چاون چاول صد گلدی دکن من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا پشتمیر من علی به

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزقينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولتفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدل خانة قبضة شوري ميئي بوطان جي وسيط نامايا سيداي فيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين درسيني بكن سيران واري شير و بلندان نبقارن بكبيني ساين مار زيلان دنابا تلي جياين درسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وینجارا شیر غزالان وینجارا جیلهی و توفانه دده برخواه قریش و یا

خايف يظرروا الوضع مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لقيت شامي مشوري الرحمة خذي الجيري لسماي لنقيتية فناني جاري أخو قريدة لقايدة يقول زير أفكت ناتكا كيف سيد جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل لك بوش بي فايدة تراب ميل دست افدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا قاسي كروني ليش اكوني مالا بابتايا بكن كيف حنك زو خال دنيا لك كيف اخويا امري مسد يكسال بچن تيلس بيلي چنام فايدا من ديرس يقول لا دوزي واخ بكم دمرب جبوها انا سيئ

0: عزم عالم خراب عيد البرا قردم وتيف وين زكا قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران عزم عالم خراب عيد البرا قردم زجاج وين زكا مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران عزم عالم خراب عيد البرا قامت مثال وين زكا دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران عزم عالم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران عزم عالم خراب عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيج گلاب اي دختوري بجنا زراب ويران عزم عالم خراب جاوان گو هلتين بمسته او چند يا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران عزم عالم خراب دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوصوجي جلك صوتم كرم رجي ويران عزم عالم خراب جلك صوتم كرم كباب كريب من سد رنگ خراب يا ليتني كن رو تراب ويران عزم عالم خراب يا ليتني كن رو وخار وين زكا من تجد دور بهش كرم زلف طهور ويران عزم عالم خراب بهش كرم زلف طرش بسكي سياه بهنات خوش اي دختري چاپك بمش ويران عزم عالم خراب بكيف كرم زلف طرش بسكي سياه زلفت قمر اشقى محبتا من لسر ويران عزم عالم خراب صوتم برشتم بحساب لبرسي بو قرمه كباب قريب من سد رنگ عذاب ويران عزم عالم خراب سبحان جي شاه بتنه خالق ري خالا گردنه از دين گرم بردام دينه ويران عزم عالم خراب عشق مجاز پیدا بويه ایرول من دجوار بويه هويت كم حقيقيه ويران عزم عالم خراب
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun. Bəli, son...

كل ما شان قم أي خاك الزيرين كل ما شان قم أي خاك الزيرين هاوزا راوغي بدرو خانقين جگر گوشگي إيلام ديرين نشتمانگي فرهاد الشيرين يادگارگي مادو ساساني تسان شاريل گشت كردساني كرمانج بيد سوران گوران يا كالهر تو اراي ايما هرميني دا دور ناوت سررستي تاريخ ايمس و بي كرماشان كردستان دي چس وقتيق ايماي كرد رزگارمان بود وقتيق ايماي كرد رزگارمان بود إيلام كرماشان داشدارمان بود.

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار درنازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جي طول مجياني جي مراشيني جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجيايين درسيني بكن سيران واري شير و بلندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين درسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شير غزالان وين جارا جيلهي و توفانه دي برخا قريش

خايف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لكي تشامي مشوري الرحمة خذي لجير لسماي لنجتي فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زيرا كتنا كوسي جرقية تراب بسمن يمي بدست يفدو بني زوزاني مدر باس في زوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة يا تراب میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن که به حنه گزه خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسه گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آناته یه

عزم عالم خراب. عيد البلا قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران عزم عالم خراب. عيد البلا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران عزم عالم خراب. عيد البرا قامت مثال وي نازكا دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران ازم عالم خراب. عيد البري وي دلبري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران ازم عالم خراب.

عالم خراب. عيد البراء قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب. عيد البراء قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب عالم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دل هجار دش خواندن كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البراء وعيد البراء فرياد جي دست كسري آوك جي آوك كوسري ويران أزم عالم خراب.

خايف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حال وتمل الدنيا لقيت شامي مشوري الرحمة خذي الجيري لسماي لنقيتية فناني جاري أخو قريدة لقايدة يقول زير أفكت ناتكا كبسي جيرقية تراب بسمي يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدية ترابه میل دست افدو بینی زوزانه مه درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف اخوه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنسه یه

عالم خراب. عيد البلا قردم وتيف وين زكا قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب.

العالم خراب. عيد البراق قامت مثال وين زكاد الهجار دش خندنا كرم بطل ويران ازم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران ازم معلم خراب.

بلو وإذا جميت تليت مكسارة كسي خير فاجي وجوابك ببش خالي مني عبدو بقيره بلا جميت تلي والدشت فوتين البنات غريب وغربة كاري خوابك خيلو بلا بندي روميا وي بندك قرانة خالو دستي متكلب جيدر

وده جميشة تليشة مكاب جنمة أذكري رومي وده سيمخزن كلب شي بريم دانا ريكا دولة وانظانم.

جوهان رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجيه باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دجيه بوشماني اختياري تي.

فناني جردن علي فناني جردن قزاي بوزا تجي فناني كل هذا كواي لبا تاني جي فناني كاصيرة سكات باي تلي بيتي فناني حبرة قلم ما يدرانا هو الفناني حبا مرجانا سين يا سبي فنا بلا كبر فشياء بنقول سبي كلا تجي شياء ولا زر هو الكتاب شياء شارة في حماي شو رد تلي من أقل شيء نهي نبون جسر جسر ماي أمر مسدك سال بشان تيل سبي لشان أم فايدة هذا سير بكمية سمي حياة الدنيا خوش شباب زي وأخذكم قليكم بجنان لا لا شانو تبرجي يا زي واخرك بدوران عاد الدنياي يسالني تهل يا مزلي من ذرنا تهل تهل اخ تهل يا ويلي تهل يا ويلي تهل يا ما خاي لا قول له اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي از ویس ببینی تو سیر بی کمال خراب و تو دینه خواب دی حیات دنیا خوش آبه از ویس در دید لی خراب بیجن تینی کندو ویس ببینی قواد مرم ببیجن تینی از شوشتن ویس ببینی ببیجن تینی شفن کرم ببیجن تینی شر امدان برطوان شدید ببیجن تینی تو دینه خواب دی ویس ببینی دامشتر داران داربست ببیجن تینی بره خستم ببیجن تینی بر امدان قبر قبرستانی ببیجن تینی داریم قبر رشو تاری ببیجن تینی سوالا كرنا كردا ببيجن تيلي ترقينا ملدا ببيجن تيلي تيسر شالي ما خشان لكرم ببيجن تيلي بشتا خمدا لكرم بيقيدا شالي بكرم بخيلي حسالي دا بزن كادرين بوشتا يا خشان

يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتية فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير فتنات كاكوسي جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانو كجاميرا رحاصل نكبو شبي فايدية تراب ميل دست افدا بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف خواه یه امر مثل یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیر سیگونده دوزه واقع بکم دمرم جبوها حالاته یه

از معلم خراب. عيد البراء قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب. عيد البراء قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني قرم بطل ويران از معلم خراب. عيد البراء وعيد البراء فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب.